بعد صدقت بعد جرحت رفعت الزاد أقلت زمن تضحشت هربت سمعت لو من صنعت اسم بعد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو إنسان أو حيوان